فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم.

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

مصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف.

ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

شديد والله عزيز ذو انتقام.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب

الكتاب قل أنبئكم بخير من ذلكم

والمستغفرين بالأسحار. شهد الله.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.

حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

عليهم وكان الله عليما حكيما.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

ولهديناهم صراطا مستقيما.

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟

أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

إن الله كان بما تعملون خبيراً.

درجة وكلا وعد الله الحسنى.

درجات منه ومغفرة ورحمة.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

0: حرم
1: إن الله يحكم ما يريد.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات

وإن كنتم جنبا فاطهروا

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

بعضهم أولياء

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

وما للظالمين من أنصار.

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم،

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

بينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شركا

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب

عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً،

غيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعت

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ليتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

اتخذوه وكانوا ظالمين.

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

أضل أولئك هم الغافلون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق.

زحفا فلا تولوهم الأدبار.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم إن الله غفور رحيم.

الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا

فينبئكم بما كنتم تعملون.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو

عظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

كل في كتاب مبين.

ملك، إنما أنت نذير.

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

إن ربي بما تعملون محيط.

كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

ربك وما زادوهم غير تتبيب

ظالمة إن أخذه أليم شديد

ربك، إن ربك فعال لما يريد.

وإنهم لفي شك منه مريب وإن

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

فلما استيئسوا منه خلصوا نجياً

عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

قالوا أئنك لأنت يوسف

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

أولئك في ضلال بعيد.

وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

الطلاق إن ربي لسميع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

غير علم ألا ساء

كذلك يجزي الله المتقين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

البغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

قال كذلك قال ربك هو علي هين

وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

يَرْجَعُونَ. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

آذاني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

لكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون

لاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

كالخلد أفإن مت فهم الخالدون.

قل إنما أنذركم بالوحي

نافلة وكلا جعلنا صالحين.

الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير.

ولباسهم فيها حرير وهدوء.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

أسلموا وبشر المخبتين.

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده.

الملك يومئذ لله يحكم بينهم.

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

أنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون.

قال رب انصرني بما كذبون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه